0: السلام عليكم. هي دي اللي ولدت كم دولت ولدت نمس كون يوان دي أبو السلام عليكم. وعليكم السلام. دارو كليا
1: كليا سليدة الحمد لله
0: ما شاء الله
1: الحمد لله ما شاء الله
0: دو فندي
1: Umar Alhaji Umar mana?
0: Umar Alhaji Umar. Tumangana first kamu dong nyari cuci ada. Awal dah lah kantor.
1: Nyari cuci mana? Ada keluar. Orang kenyang tu saya naik.